0: adupe lowo olohun ba mi edumare eri leyin igba da ti se odun leya eleyi da se lose to koja yi tolohun ba mi edumare ti ba ni lowo si okan lara awon afa wa ninu lorin bi oni on to da nfadua n to tuku di aka to nfadua oni alagba olalomi amale ati ko mala bi olaye oni etewo ko fun iladua awa ri pe ki se awa nikan oro wa je madua gbogbo wa pata
1: pata lolufe
0: oba je ki se ni oba je muslimi tin pelu lorin bi
1: mi ni o ma se o
0: nipinle akwara oya afa wa bismillah
1: bismillah
2: bismillah ya minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alon afi al baraka oru ojo ni oru arafa afi belon olon oba ti gbo adua ti gbadu eda ti sanu eru ti pon eru lowo ti da gbogbo eru ti da gbogbo eda gbogbo dada ta bere lori olon da kuma sai se fun wa gbogbo abu ta folon ba wa so ko nbe olon da kuma sai ya wa ya olon tolon ba fin ji olon gbogbo mo fe wa olon mo sai ba ni fe gbogbo moko moko wa olon mo sai ba ni ko gbogbo tin je dun wa pata olon ma je odekun gbogbo tin pa wa lekun olon ma ni so de rin gbogbo bi tara tin ne wa olon fara de wa nbe gbogbo tara tin de wa olon dakun ma fara ni wa nbe ma awon tan da lu tan da yiru olon ya ju je wa ati ma ju ja ni wa oba to se ya juja ti ma juja ma bi kan olon da kon ba ni si won ma bi kan ba ni gbagbara lowo won ola n to lo fi je olon ma je ka derin ti won o jigbe ola ya na ma je won o je bi gbagbe ma je won o je ara wa gbe ola pon le alquran jona wo la jona wo si jore wo po je bu kon wo po bi gbadu awa olon ma sai je o ma ga si ola n to lo ba fi ni je olon ola wa ka ti ma ra run ola kun fa ya kun igbesi aye wa je orun je orun je orun to ba wa orun alkiyama wa je oda ola tolorun fi je olorun gbogbo ma tolorun fi teni kokan wa lore olorun ji won la ji won yan ji won yan ju ma si won ni banu je fun wa wala pan le alquran wala kun fa ya kun wala ni ku re ise nse eni kokan olorun ma fi bu wa ona to ti fun ma je oti gbogbo en tolorun ti se fun olorun ba ni sina dunu fun kaluku gbogbo en ti n wo ma en ti n wo ko en ti n wa ya en ti n wa se e ti orun olorun ba ni se fun kaluku wala panle alquran gbogbo ebe n kaluku si waju olorun olorun ma se ba ni si kare wala n tolorun ba fi nje olorun wala wakati ma wala kun fa ya kun afanu olorun be olorun gbogbo en to ti ganu aye olorun ma je won wale gbogbo en ti n be no giga olorun ma se sagbiga fe ni kokan wala panle alquran wala n tolorun fi nje olorun allahumma inni as'aluka rahmatan min indika ta'di biha qalbana wa tajma biha amrana wa taluma biha shafana وتسلب بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها حملنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها ألفتنا وتعصمنا بها من كل سوء اللهم آتنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفرا ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ونصر الأعداء اللهم إنا ننزل بك حاجتنا فإن قصر برعينا وضعف عملنا وافتقرنا إلى رحمتك فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجمع في البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتن الكبور اللهم ما قصر عن رأينا رأينا ولن تبلغ نيتنا ولم تبلغ مسألتنا مسألتنا من خير واتو أحد من خلقك أو خير أنت موتي أحد من عبادك فإنا نرغب إليك فيه ونسألك برحمتك يا رب العالمين اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك لأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود أرك السجود المفين بالعود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأولياك ودول أعدائك نحب بأبك ومن أبك ونعادي بأدواتك من خالف اللهم أعذ الدعاء وعليك الإجابة وعليك التكل اللهم اجعل لنا نورا في قلبنا ونورا في قبرنا ونورا بين يدينا ونورا من خلفنا ونورا عن يميننا ونورا عن شمالنا ونورا من فوقنا ونورا من تحتنا ونورا في سمعنا ونورا في بصرنا ونورا في شعرنا ونورا في بشرنا ونورا في لحمنا ونورا في دمنا ونورا في عظامنا اللهم أعظم لنا نورا واعطنا نورا وجل لنا نورا سبحان الذي تعطف بالإذ وقال بي سبحانك سبحان الذي لبس المجد وتكرم بي سبحان الذي لا ينبغي تسبيح إلا الله سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي الجمال والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.